0: معنا الراديو بلا ساكرا يسمع هي الراديو ديال العالم كله.
1: راديو بلا ساكرا سنسيت اف ام
2: نوفا في دي ميوزيك كانس تاك راديو بلا ساكرا نسيم ام ام
3: راديو بلا ساكرا تصاط
4: سينوا راديو بلا ساكرا ميشن سفيري لا بلاسكال دو كل انكورتا فريكونس سنسيت اف ام راديو بلا ساكرا سنسيت جالو دو اف ام ميوزيكال داي راديو بلا ساكرا 107 FM.
5: Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vilassecret els expliquem un a un, de tant en tant, amb una sardana.